شيء يأتي بالطريق أجيتيتو يأتيتو تجنيتا يانيكو أردي فرتونسي أجبرنا تيجشيتي فهوجيتي أوكو يأتي نخبكي دينا كنمسا التيجو شيء أجيتني تا يأتي هين.